لما موتا كزوجتك حتى لك سيك يا بيانا تفرون لبناباكا لفاميلياكا يا هما تاليكا لبالا سهيتين لبالا سهيتين كما أفو جدينو أبدون ما تبيسو كتبون تتمو لوتي يا بيانا تفرون كم نكابو مرا تتمو لوتي يا تفرون لبنابيسو لبناباكا ناكي تفرون كامو كزوجتهم Kita nak kapelong, lebana baca, lebana besu, mantengo,